0: 行为，他们手举横幅，高喊口号，呼吁国际社会关注锡安巴人的生存状况，抵制犹太复国恐怖主义，停止助长战争机器。有抗议者遭以色列警察逮捕。凤凰卫视综合报道。
1: 在经历了数月的政治和后勤僵局之后，由美国所发起的所谓加沙重建和平委员会已经大幅缩减了战后加沙计划。如今这一倡议已经不再负责加沙地带的整体重建，而是转向在遭到严重破坏的加沙南部为数以万计流离失所的巴勒斯坦人建立一个临时营地。
2: 在提出雄心勃勃的加沙重建计划后，美国总统特朗普发起的所谓和平委员会已大幅缩减计划规模，从全面重建的蓝图收缩为拉法的小型试点项目。
3: مجلس السلام بدأ في إعداد خطة تجريبية في مدينة رفح في إطار بديلا لإعادة الإعمار في قطاع غزة مستغلا الحرب الإقليمية التي تجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة هذه الخطة تعد انتهاكا فاضحا لخطة ترامب وأيضا خطة ميلدانوف。
2: 新计划旨在建立一个临时营地，安置约50,000名流离失所者，仅占流离失所人口的极小一部分。营地将由巴勒斯坦管理机构和警方管控，并有少量国际安全部队驻守。然而，由于缺乏接收居民的准备，这一项目预计难以在短期内实施。
4: هو حقيقة تراجع كبير عن ما تضمن مجلس السلام من نقاط الاتفاق التهدئة وهو يعني هدية للاحتلال الإسرائيلي الذي لازال يتطلع إلى مزيد من الضغط على سكان قطاع غزة بهدف تهجيرهم في المستقبل وتحويل حياتهم إلى حياة غير قابلة أو منطقة غير قابلة للحياة。
2: 尽管做出了这些努力，但加沙南部拉法附近试点营地的筹备工作还没有开始，指派给该营地的国际稳定部队支援基地的建设也没有动工。卫星图像显示，该区域已被推土机推平，但还没有建起任何建筑物。
5: It appears that the proposed plans are unlikely to meet the needs of the Gaza residents, particularly after the extensive destruction the Gaza Strip has suffered. Ihab Suleiman.Phoenix TV, Gaza。
1: 稍后回来关注到的是俄罗斯和乌克兰在过去一天继续互相攻击，稍后见。